يوم ليلي مقلين أما مبان لازم إنزي مبين أتم قيني البنسي سكولين